0: تشمل قبلة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كالحسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شبال قبلة وتهد علينا الفدة وتحصرنا

بدي العب بدي العب بدي امسح فيك الملعب بدي اتمنى اتمنى نوسع احنا نحروس احنا نوسع طال فينا الليل سبب تاني بعطيك اتنين نبعد احنا معك حد الزيل اصحى تسعة بالست اتنين صار فيني كيف سني ماضي زي حد السيف نحرد احنا ونسكر السير اصحى تسعة هاي ست اتنين